راجل بالآلي تبقى قبط لو جيتوا قدامي الزم مكانك مش هتكون مكاني معش صوتكم يا ولود قصدك من حالي وبتعامل بشياكة انا كسبت يا ولاد اللكاكة انت بتتباكس نحتكر املاكة حاسس دايما بلا مبالاة بقرر البار كان الهدف تأكيدي شوف البار عشان تفهم تكتيكي رحت النار ومش هصعب عليكي انا غلطت

ياسين ريدم واتشي نو بارا ياسين ريدم هاي لي قعدت اللي اشتقت اقتلت من كيك لكيك اتسا ياسين ريدم امي دعيت لي فبكتب عدل I keep it easy we always win it اها نفسيتي احسن شلن اتسا ياسين ويف انا اللي ساي فايت في الويز انا بايز وك علي البيس انا داكن بلاكن فيكس فيش دراما زي نيكلس كيس بنط على الحي ولا مليون بيس بدي فيلي بلانك صح مع هيس اني دميلي يبي يو يبي اي بلعب كاني ولا عمري خسرت بتمرن كاني ولا عمري انا فزت مين عبالي مين وراي انا زي الحلم ولا عمري انا كنت بس اموت انا بس تغربش وبس اعيش على ليفت ذا فولست بس عشت بالنص زهيت وبس سمعت الصوت انا قمت انت ياسين ريدم ولا حدا زي ياسين ريدم انت فيلم وعايش الفيلم اكلك البروكس ومشروبك كذب انا تشيل انت لاعب فيلم ترتيلك وحش وفكرك عفن ابعد عني يا ابن اخبط بدن بلاش رغيب مش فاضي بالاذن بشوف البار من بعيد وبشده من ابن من البطل بموت من ثبت لثبت بنام في تابوت بشوف البار من بعيد وبكبه بشوف البار من بعيد وببوس بشوف النار بالمية بدوس وبهدي بكاسة بابونس وبرجع على المايك برو ببوس It's a Yassine rhythm. What you know about a Yassine rhythm? هاي اللي قعدت اللي اشتقت اقتلن من كيك لكيك بوب بوب كيلن It's a Yassine rhythm. امي دعيت لي فبكتب عدل I keep it easy we always winning اها نفسيتي احسن بشلن Oh, my God.